أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

باقي 3 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: صمت بلا صورة.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان. الإمارات تدين بشدة الهجوم العدواني على الأردن. الدفاع السعودي ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضد ميليشيات في العراق.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان، وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ والضيوف التحية والأحاديث الودية، كما تطرق سموهما إلى عدد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، والذي يظل دائما على قمة الأولويات الوطنية ومحور خطط التنمية المستدامة والشاملة ضمن رؤية دولة الإمارات حاضرا ومستقبلا. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرة مسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محدودة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. وأوضح اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية أن الضربات جاءت ردا على الاعتداءات التي انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وفي إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واسع عن المالكي تأكيده أن المملكة لا تسعى إلا إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له. أسفرت غارات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بلغرود الحدودية الروسية وإصابة 19 آخرين في هجوم استهدف حافلة، وهو ما نددت به وزارة الخارجية في موسكو. وقالت السلطات في المنطقة إن غارة بطائرة مسيرة على أحد المحلات التجارية في قرية قريبة من الحدود أسفرت عن مقتل شخصين، كما لقي شخص آخر مصرعه في هجوم على بلدة تقع خارج المدينة الرئيسية في المنطقة والتي تحمل اسم بلغرود أيضا. وتعرضت الحافلة لإطلاق نار في بلدة شيبيكينو بالقرب من الحدود الأوكرانية، ونقل جميع المصابين باستثناء شخص واحد إلى المستشفى لتلقي العلاج. واتهمت موسكو أوكرانيا بشن هجمات ممنهجة على الحافلات في مناطق روسية مختلفة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهجوم الأحدث أظهر أن أوكرانيا تواجه هجمات على وسائل النقل العام بإصرار، منتقمة من الناس العاديين على حد قولها من الفشل المتزايد على الجبهة. أعلنت أوغندا رسمياً القضاء على تفشي مرض الإيبولا بعد إكمالها فترة المراقبة البالغة 42 يوماً إثر تعافي آخر مريض في 14 من يونيو الماضي، مؤكدة إبقاء حدودها مغلقة مع الكونغو التي لا تزال تشهد تصاعداً في أعداد الإصابات. وأوضح وزير الصحة الأوغندي وفقا لوكالة بلومبرغ أن نجاح بلاده في السيطرة على المرض يعود لاستثمارات الحكومة المستمرة في بناء أنظمة صحية عامة مرنة، محذرا في الوقت ذاته من أن الفيروس ما زال يمثل تهديدا للمنطقة. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الغاليين، معكم كريم في اكسترا فايبس في ساعتنا الأولى اليوم. توني منزل ستوري يا جماعة، الحرب مع الذات. الحرب مع الذات، انك تقوم كل يوم تخلص شغلك كل يوم، ان يكون عندك روتين تنسى فيه نفسك شوي. يصير معكم هذا الشيء يا جماعة، انك يعني في كوت مرة حلو انا حاطه على الستوري اللي هو شيء يخص الانمي. تعرفون يا جماعة انا انسان احب جدا الانمي، بس احيانا اخذ منه رسائل حلوة. هذه الرسالة انك احيانا لازم زي ما يقول تنسى ذاتك، لازم تنسى التفكير هذا اللي انا تعبان انا لا اطلع من ذاتك تماما، خلاص تتخلى عن هذا الشيء ابدا، انك انت لازم تنجز هذه المهمة. يبدأ يصير عندك تفكير مش طبيعي، يجيك سوبر باور، تحس انك سوبرمان، خلاص تنسى انك بشر، خلاص انا روبوت لازم اسوي هذا الشيء. هذا الشيء والله صراحة يا اخوان يساعدني جدا اني اكمل اليوم اللي بعده، خلاص يصير روتيني اللي هو زي انا كنت في حلم، كملت الشيء اللي علي واستمرت. هذا ما اقصد ابدا اي شيء ثاني غير انه تنجز المهمة فقط. المهمة الاولى انك تحط المنبه وتصحى من النوم. ساعدوني يا جماعة، كلموني ايش اكثر شيء تسوونه يخليكم تكمل كل يوم. يعني احيانا احنا ننسى يا جماعة انه الانسان المداوم يعطيه الف عافية ويقويه في يومه، قاعد يسوي هذا الشيء من متى؟ من سنين؟ من شهور؟ من كم؟ عقود؟ هذا اللي يسمعوني مداومين من زمان، ايش الشيء اللي يخليك كل يوم تصحى وتكمل يومك طبيعي؟ خبروني على 404 او على تطبيق ارن بلاي. تقدرون ايضا تتواصلون معايا على الواتساب العربية 99 العربية 0487155222. إن شاء الله الثلاث ساعات القادمة راح نفتح مواضيع مختلفة، وأكيد راح يكون عندنا مسابقات جميلة. حياكم الله في اكسترا فايبس. عاد إذا أنت من النوع اللي يقوم ويفتح إذاعة العربية 99 دائما، أنت كذا وصلت ليفل وحش صراحة.

بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

الاخبار. يسعد لي صباحك الزهور، ابشري على خشمي الحين ايش اقول لك. سانت ليفانت محمد يقول كريم بس تزوج وتجيب عيال راح يصحونك هم. على سالفة الزواج يا محمد، تعرفون واحد اسمه فهد سال، هو عبارة عن صانع محتوى ومؤثر يعني من زمان، فتح سالفة قبل يومين، قاعد أشوف الموضوع انفجر بشكل كبير، أبي أسمع رأيكم أنتم. تكلم عن أنه الزواج، هو طبعا عمره 38 سنة للآن ما تزوج، ودائما يفتح سالفة الزواج وتقوم مشاكل دائما، آراء صراحة تسبب له لغط. أنا أقول هذا البني آدم لو سكت أحسن له والله، لأنه في مجال ثاني تماما، يعني يلعب ويتكلم عن أفلام، يتكلم عن أشياء شبابية أكثر، لكن كل ما فتح سالفة الزواج قامت عليه الدنيا. اسمعوا رأيه في الموضوع هذا. فتح موضوع المصاريف بعد الزواج. فهد تساءل وقال ليش المجتمع متعود أنه الزوج دائما يتحمل كل شيء؟ ليش إذا كانت الزوجة تشتغل وعندها دخل ما يكون فيه نوع من المشاركة أو تقسيم المصاريف باتفاق بين الطرفين على العائلة؟ كان يتكلمون أنه بينهم الاثنين، قال إذا في معانا عيال ليه ما نحطهم بأفضل مدارس، ليه ما يعني نسكن أنا وإنتي في أحلى بيت، يعني يكون راتبنا مع بعض موجود، مو أنه راتبك لك وأنا كمان أصرف عليك وعلى البيت. هذا كان رأيه هو. الناس هنا انقسمت، في ناس قالت الحياة اليوم صارت أغلى، وإذا الاثنين يشتغلون طبيعي يكون في تعاون ومشاركة بينهم على حسب الاتفاق يعني اللي صار بينهم وعلى حسب الظروف. وفي ناس ثانية قالت لا، مسؤولية النفقة الأساسية على الزوج، وأغلبهم بنات يعني. قالت مشاركة الزوجة تكون باختيارها واتفاقها مو كواجب أبدا، وأصلا يعني ممكن يتحدد إذا هذا الشهر أنا بعطيك، لا هذا الشهر ما بعطيك. فكلها هذا أراء الناس يعني. فسؤالنا لكم اليوم، لو الزوج والزوجة الاثنين موظفين، هل تشوفون انه تقسيم بعض المصاريف شيء منطقي ولا لا؟ نبي نسمع رايكم على 404 او على تطبيق RN Play، او حتى تقدرون ترسلوا لي على الواتساب 0487155222.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 يوليو حتى 2 أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
5: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

يسعد لي صباحكم مستمعينا الغاليين. لازلنا نستلم رسائلكم على 404 أو على تطبيق ARN Play أو حتى على الواتساب 0487155222. مكملين في موضوعنا ألا وهو هل أنت مع فكرة أنه الزوجة تساعد في مصاريف البيت إيه ولا لا؟ أم خالد تقول أنا ضد من أول الدنيا، الزوج هو المسؤول عن مصاريف البيت، وإذا الزوجة ساعدت فهذا كرم منها مو واجب. يعني أم خالد تشوف أنه الأساس يبقى مثل ما هو، والمساعدة إذا صارت تكون باختيار الزوجة. كلام منطقي. سلطان يقول أنا أشوف المشكلة مو في الفلوس، المشكلة أن الناس ما يتفقون من البداية، اتفقوا قبل الزواج وخلصنا. سلطان اختصرها بكلمة، الاتفاق من البداية وفكونا. كريم يقول صباحو كريم، والله هو الأهم من لو الزوجة بتشتغل أو لا، تكون مصروفاتها منطقية قبل ما نحكي إذا المفروض تشارك بمصروف البيت أو لا. صح صح، أتفق معك كريم. نعم، نعرف كم البجت اللي عليها في الشهر قبل ما شي درينز أول الراتب. مريم تقول صباح الخير أخوي، والله لو نمشي على الدين والشريعة ولا بس الرجال يمشي على الدين والشريعة على التعدد. أو نو، ضربتنا ضربتنا يا شباب، ضربتنا ما توقعناها. أوكي، نسمع أراكم. لازلنا نستقبل أراكم على 404 أو على تطبيق ARN Play أو على الواتساب 0487155222. منوريننا على هوا العربية 99 في Extra Vibes. Extra Vibes في ساعة الأولى معنا كريم.

ولعت ولعت يا اخوان ولعت عندي في الشات في رسائل ما اقدر اقراها يا جماعه. حاولوا انكم تنزلوا التون شوي, يعني حاولوا انه ايش نسيطر شوي. هذه اراء فقط يا جماعه, اوكي؟ هذا بس كل واحد يعطي رايه, لعل واسع احد يستفيد مننا, لعل واسع احد يفكر في الموضوع, يكون مثلا متعصب لراي ما بس يرجع يفكر انه اوكي في وجهه نظر من الشخص الثاني. اوكي حبوا بعض حبوا بعض. نورة تقول انا موظفه واحب اشارك في بعض الاشياء لكن مو ما احب احس انه مفروض علي, اذا كان من قناعه يكون احلى. يعني نورة تقول انه المشاركه جميله اذا طلعت من رغبه مو من الزام. عبد الله يقول انا لو زوجتي دخلها اعلى مني ليش ما نتعاون, بالنهايه احنا فريق واحد. عبد الله ينظر لها كشراكه اكثر من انها تقسيم مسؤوليات. ساره تقول انا مع الزوج انه يتحمل البيت والزوجه تتحمل اشياء ثانيه غير ماديه مثل التربية والاهتمام بالمنزل, وهذه لها قيمة كبيرة, هذه لا تقاس أصلا يا سارة, هذه يعني ربة أجيال أنت في الأول والأخير. فصح أنا معك. مين معايا هنا؟ RF احنا مسجلين اسمك. إذا ما قبلت المرأة بهذا الشيء واعتبرت فلوسها حق لها فلازم تقبل بحقوق الرجل كاملة وأولها تعدد الزوجات, وهيك بتتم العدالة والكل راضي. عطت جيم أوفر. مضر صباح الخير كريم, بدي أغنية بيبي للشام. إحنا وين وإنت وين يا مضر؟ أوكي بعت رسالة ثانية. أبشر بشغل لك إياها بس خلينا نشوف إيش رأيك. خلينا نتفق إنه الزوجة لما تشتغل بيتحسن المستوى المعيشي للعيلة بشكل كبير. رائف اللي كان بعت لي رسالة أول, أهلا وسهلا رائف صباحك ورد. ومضر بعت هذه الرسالة, صح أكيد بالتأكيد, يعني دخل من جهتين ولكن في الأول والأخير رأيها هي, لأنه في الأول والأخير يعني إحنا عارفين إنه المرأة مو ملزومة بأنها تقوم على البيت أبدا ولا درهم مفروض يدخل منها, لكن قناعة. وفي الأول والأخير أنا قاعد أشوف أرى الكل. حاب تشارك رأيك عزيزي المستمع على 404 أو على تطبيق RN Play أو حتى على الواتساب 0487155222. مضر هاي لعيونك تطالب. أجل اللي بعدها مضر اصبر.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح.

0: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 37 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: لين نتكلم اكثر بموضوع المصاريف اللي لازم تكون مشتركه او لا بين الزوج والزوجه. معانا على الهواء مباشره رائف. صباح الخير رائف.
1: صباح الخير يا
0: اخي، شو اخبارك؟ طيب
1: تمام،
0: الله يسعدك. اعطينا وجهه نظرك.
1: نعم، موضوعكم شيق جدا للنقاش صراحه. نحن بنعرف كلنا انه الحياه الزوجيه كلها تنازلات، بشكل عام كلها تنازلات. اذا بدنا نحط حدود لأي شغلة، طبعا إلا إذا في عذر منطقي، يعني أحيانا الزوجة مثلا عم تشتغل بهدف مساعدة أهلها لأوضاع معينة لظروف معينة، إذا بدت إذا لا بس عن أنانية، في كتير حقوق للرجل هو متنازل عنها بحياته ممكن يعود لإلها إذا حس المرأة عم تتصرف بأنانية نوعا ما. هلأ إذا بدنا نحكي من الأساس ونحن كأسلام، يعني المرأة للتربية وللبيت ولرعاية البيت وللاهتمام البيتي، والزوج للتحصيل إذا بدنا نقول، لجلب الرزق لعياله ولبيته.
0: صحيح،
1: وجهة نظري إنه ما ينحط حدود بأي شيء، خلي كل شيء مفتوح مثل ما في كتير إشياء مفتوحة بين الرجل والزوجة، يعني يضل كل شيء مفتوح حتى من ناحية الفلوس.
0: حتى من ناحية الفلوس رأيك، يعني إذا ما حطينا حدود على حاجات ثانية أيضا الفلوس لا نحط عليها حدود، يعني
1: ما تكون بشرط، ما تكون شرط من أيه. دون عذر أو من شرط غير منطقي، يعني إذا في عذر أكيد. وبالعكس أنا بعطي زوجتي فوق اللي قاعد أحصلهم بعد.
0: حلو، يعني أنا جاي أسألك على هذا الشيء رايف، أنت تطبق هذا الشيء بعلاقتك الزوجية؟
1: أي نعم، يعني نحن بكل شيء شراكي، مشاريعنا لأنه نحن مع بعض إن شاء الله كل العمر، مشاريعنا كلها لإلنا ولعيالنا، فكل شيء نشتغله بشراكي.
0: حلو،
1: لأنه أنا بعتبر وقت اللي زوجتي مثلا موظفة بمكان معين، تطلع برا البيت 5-6 ساعات حتى من شان الرزق يعني، فبرضو هذا الوقت اللي عم يروح من البيت ومن العيال، فمن حقهم العيال ومن حق البيت انه يتعوض عليه من ناحية تانية. يعني
0: جميل، جميل جدا، الله يديم المحبة والشراكة الناجحة يا رائف.
1: ان شاء الله مبسوط.
0: الله يسعدك، منورنا على هوا العربية 99.
1: تسلم كلك ذوق.
0: الله يسعدك جماعة الخير، هذا هو رأي رائف، تقدرون تخبروني رأيكم ايضا على 404 على تطبيق رن بلاي او حتى على الواتساب 0487155222. صبحكم الله بالخير جميعا، الموضوع دسم شكله اليوم.

0: يسعد لي صباحك سمر. تقول بالنسبة للزوجة راتبها بيكون أعلى من الزوج، أكيد بيختلف الوضع. رانيا رانيا تقول بسرعة عشان مش عاوزة أطلع الفيمينست اللي جوايا بدون ما يكون فيه ركاب، أنا لسه صاحية كريم أعمل كوباية كافي. قايمة على مضاربات يا رانيا، استهدي بالله استهدي بالله. قاعدين نتكلم عن أنه المصاريف لازم تكون مشتركة بين الزوج والزوجة، بديناها بموضوع فهد سال طلع ترند الفترة الأخيرة، لأن نتكلم عن أنه كيف زمان الزوجة ما كان عندها دخل، وأنه المفروض أنه أيوة الزوج يكون قايم على البيت كامل، بس الآن الوضع اختلف والمعيشة صارت أغلى، فليش ما يكونون تيم للأولاد للعائلة يعني مو للزوج. فقاعدين نتناقش ريكاب كذا على السريع على هذا الموضوع يا رانيا، والله يستر من رايك، عاد خبريني انت شو رايك. نسرين صباح كريم، حساك متغلب بحفظ رقم الواتساب.
1: لا يا نسرين ارجوك لا تجرحيني انت بالكلام هذا،
0: اكتبه على ستيكي نوت والزقه في الشاشه. نسرين انا كل يوم اتضارب على السالفه هذه، احط ستيكي نوت ما ادري وين يروح، ما ادري يعني شكله في احد عارف انه انا قاعد اتضارب مع رقم الواتساب حق العربيه. ف والمشكلة يا إخوان والله أنا زمان يعني كنت أخذت كم دور كممثل، والله يا جماعة صفحات 4-5 صفحات بالكلمة أنا حافظ المشهد، يعني الذاكرة عندي ما شاء الله شغالة كويس يعني جدا كويس، إلين ما وصلت مراحل أنه مثلا كان يجينا نص في نفس اليوم، النص 3 صفحات one take، كل كلمة أنا قايلها بالضبط. المخرج كان يقول لي الروعة أنت ما في زيك، كنت أحس أني خلاص الذاكرة عندي 10/10. بس الفترة الأخيرة مش عارف، هو كسل وتعاجز يعني، أنا أحفظ بس أنا عارف أني أقدر أدخل أطلع من الجوال، فإيش أقوم أتعاجز. مضر مضر مضار ولا مضر مضر، ابعت اسمك بالعربي بالله عشان إيش أسجل عندي. خلي الزوجة بالبيت وتعمل كيكة برتقال، يا ويلك يا ويلك من رانيا. رانيا يلا ها غريمك أو غريمك أو والله ما شاء الله كذا نكون خلصنا الساعة الأولى سريع سريع، والله ما راحت الساعة الجاية إن شاء الله عندي لكم مسابقة جي اي بيتش هوتيل، خليكم معايا للسمع إن شاء الله. بريك صغير أخبار ونرجع لكم ونكمل اكسترا فايبس.

0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للتاسع والعشرين من يوليو. احصلوا على جميع المستلزمات الأساسية لأطفالكم واستمتعوا بعرض اشتري واحد واحصل على ثلاثة مجانا لدى كارترز حصريا في سيتي سنتر مردف من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
1: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلة لكم؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.

0: Sanctum. بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان. الإمارات تدين بشدة الهجوم العدواني على الأردن. الدفاع السعودي ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضد ميليشيات في العراق.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان، وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ والضيوف التحية والأحاديث الودية، كما تطرق سموهما إلى عدد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، والذي يظل دائما على قمة الأولويات الوطنية ومحور خطة التنمية المستدامة والشاملة ضمن رؤية دولة الإمارات حاضرا ومستقبلا. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرة مسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. وأوضح اللواء الركن تركي المالك المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية أن الضربات جاءت رداً على الاعتداءات التي انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وفي إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالك تأكيده أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعيه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي في واشنطن كانا إيجابيين، مشيرا إلى أنه ناقش معهما عددا من القضايا المهمة دون الكشف عن تفاصيلها. وجاء لقاء ترامب مع نتنياهو وزيلنسكي على هامش حضورهما في واشنطن مراسم تأمين السيناتور الجمهوري لينسي غراهام. وتأتي تصريحات ترامب بعد لقاءات مغلقة عقدها مع كل من نتنياهو وزيلنسكي في البيت الأبيض، وصفها المشاركون بأنها اتسمت بالإيجابية، ففيما يتعلق بلقاء نتنياهو، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمحادثات واصفا إياها بأنها واحدة من أفضل المحادثات التي جمعته بترامب، مؤكدا أن الاجتماع كان ممتازا، وقال إن الحوار اتسم بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل وفهم الهدف المشترك والمتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية. وأضاف نتنياهو في منشور على منصة إنستغرام إن وصفه للاجتماع بأنه ممتاز لا يأتي بطريقة سطحية، مشيرا إلى أن اللقاء ضم كبار المسؤولين في إدارة ترامب. كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لافيت إن الاجتماع المغلق استمر نحو ساعة ونصف وكان إيجابيا ومثمرا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الوفد الإسرائيلي أن ترامب ونتنياهو أكدا التزامهما بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، واصفا الاجتماع بأنه إيجابي للغاية، فيما اقتصر ما نشر من اللقاء على صور ثابتة من دون بث تسجيلات مصورة. أما لقاء ترامب مع زيلينسكي فقد ركز على سبل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية في مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب. وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس إنه ناقش مع ترامب منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت، إلى جانب أفكار أخرى لدعم قدرات الدفاع الجوي، مؤكدا أن المحادثات تناولت أيضا سبل إحياء المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب. واستمر الاجتماع المغلق لأكثر من ساعة بحسب وسائل إعلام أمريكية، وجاء بعد سلسلة لقاءات جمعت ترامب وزيلينسكي خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها اجتماعات على هامش قمتي حلف شمال الأطلسي الناتو ومجموعة السبع، حيث أكدت الولايات المتحدة دعمها للمواقف المشتركة بشأن الحرب في أوكرانيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان إلى 13 قتيلا على الأقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في إقليم كوماموتو بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاياتشي اليوم. وقال تاكاياتشي للصحفيين في طوكيو بعد يوم من وقوع الزلزال إن عدد القتلى ارتفع من 3 وفيات أعلن عنها في وقت سابق. وأضافت لا يزال هناك أشخاص ينتظرون إنقاذهم والوقت ينفد، وسنحشد كل الموارد المتاحة على الأرض لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وقد تعطلت الكهرباء في آلاف المنازل وتصدعت الطرق في أنحاء المنطقة، وصدرت تعليمات لنحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية في المنطقة الواقعة بجزيرة كيوشو في جنوب اليابان. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
4: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

يسعد لي صباحكم بكل خير مستمعين العربية 99. أهلا وسهلا فيكم في الساعة الثانية من إكسترا فايبز، معايا أنا كريم. جماعة دم كنا نتكلم على موضوع الذاكرة في الساعة اللي راحت، فبيكم تركزون معايا جدا جدا، هذا تلميح قوي صراحة. معنا مسابقة حلوة حلوة حلوة، تخيلوا عشاء فاخر لشخصين وسط الحدائق وعلى بعد خطوات فقط من الشاطئ. مسابقتنا اليوم تاخذكم على مطعم وايت أوركيد داخل فندق جي اي بام تري كورت. هذا الفندق يعتبر من المطاعم هذا المطعم يعتبر من المطاعم الأعلى تقييما في دبي على موقع تريب أدفايزر. المطعم مشهور بتجربة مستوحاة من مطابخ جنوب شرق آسيا، يعني نكهات زي تايلاند زي اليابان زي الصين، أطباق متنوعة تقدم بطريقة فاخرة ومميزة. التجربة مو بس في الأكل، الموقع نفسه موقع المطعم استثنائي، موجود داخل حدائق خضراء داخل الفندق وقريب جدا من الشاطئ، يعني الأجواء لحالها جزء من الجائزة. والفائز معنا اليوم راح يحصل على داينينج فاوتشر لشخصين عشان يجرب هذا الأكل الفاخر في وايت أوركيد. جاهزين انكم تفوزون؟ ركزوا معاي لانه التحدي اليوم هو اختبار للذاكرة. ركزتوا معاي في اللينك هذا ولا لا؟ اذا ركزتوا معايا راح ادق عليكم اسألكم ثلاثة اسئلة تخص مطعم وايت أوركيد، اللي جاوب على اثنين صح ألف مبروك عليك، أخذت تو داينينج فاوتشرز. تبي تشارك معاي؟ ابعث لي على 404 وعلى تطبيق ARN Play أو على رسائل الواتساب، الواتساب اللي أنا دائما أنساه 04-871-5522. ابعث لي وايت أوركيد مع أسمائك الثنائية وإن شاء الله راح أدق عليك وأختبر ذاكرتك عزيزي المستمع. يبقى رحنا في داهية مريانة تقول. يلا معلي نجرب أوكي. ابعتوا لي يا أخوان وايت أوركيد مع أسمائكم الثنائية وراح أدق عليكم وأسألكم ثلاثة أسئلة، تجاوب منها اثنين صح ألف مبروك، ما جاوبت منها اثنين صح يروح للي بعدك. طبعا الأسئلة راح تتغير، يعني ها مو واحد يقعد يقول يلا بدق الراوند 2 نفس الأسئلة، لا لا يا حبيبي، لازم إيش equal opportunity for equal people.

0: الله يسعدكم مستمعينا، والله ضحكتوني على الصبحيات يقولون الساعة 8 يا كريم وين نركز، ولا في ايش نركز، ولا في السواقة، ولا في سواليفك، ولا في عادي. يا جماعة انتوا كذا شعللتوا شيء داخلي، موضوع الذاكرة، فقلت يلا نختبركم. معنا اول اتصال مباشرة مع ريتشل. صباح الخير ريتشل.
1: صباح النور،
0: شو اخبارك؟ طيبة
1: الحمد لله.
0: كيف الذاكرة معاك؟
1: منيحة.
0: خلينا نشوف هذا الكلام اللي أحبه. طيب عندك ثلاثة أسئلة، جاوبي منها اثنين صح، ألف مبروك عليكي، تو فاوتشر، سكرتي على البقية، خلاص ما عاد في كلام. جاهزة؟
1: أوكي.
0: أول سؤال يقول المطعم يعتبر من أعلى المطاعم تقييما على أي موقع؟
1: على تريب أدفايزر.
0: يا سلام، الإجابة الأولى صح. Let's go داخلية أقوياء جدا. طيب مطعم وايت أوركيد مشهور بتقديم أكلات من أي منطقة في العالم؟
1: جنوب شرق آسيا.
0: جنوب شرق آسيا بالضبط، خلاص ما عاد فيها سؤال. ريتشل أنت كنت من الناس اللي يقعدون قدام في الصف صح؟ حسيت
1: صح.
0: ترتبين كذا، تحطين نجوم على دفترك ومسطر، واضح من كلامك ما شاء الله. شو تسوي؟
1: ونسمع العربية كل يوم الصبح نحن وجايين على الشغل. That's why.
0: الله يسعدك. طيب والله يعني الحمد لله أنه الفايز معنا أحد المستمعين اللي يعني مخضرمين. شو تسوين ريتشل؟ تشتغلين؟
1: بشتغل بجامعة. صح،
0: بالجامعة بعد. بس سكر عزيزي المستمع، كل من يعني رسل أنا آسف، دقيت على بروفيسورة وأنا مش عارف يعني. وتستاهل البروفيسورة ريتشل، ألف مبروك عليكي، تو فاوتشرز في وايت أوركيد، روحي وانبسطي. مين راح تشيلي معاكي؟
1: جوزي والولاد.
0: جوزي الله يخليكم لبعض، الله يرزقنا الزوجة الصالحة يا رب. مع السلامة.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب جولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
2: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925.
3: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

بيت ذا هيت كل أسبوع يتفوقون على نفسهم. صراحة بالنسبة لي هذه راح تكون من أقوى الحفلات لأني محب جدا للهيب هوب والراب وسواليف هذه. راح يجيبولنا اثنين من عمالقة في هذا المجال, مروان موسى وأيضا حليم, راح يكونوا متواجدين في بيت ذا هيت في موسمه الخامس يوم 15 أغسطس, طبعا من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت وبرعاية العربية 99. احجزوا التذاكر من الحين لأني أنا متأكد أن الحفلة هذه راح تكون sold out. روحوا على Platinum List واحجزوا التذاكر من الآن, راح نشعللها مع حليم ومروان موسى. Let's go.

جماعة سمعتوا سالفة المصور اللي حذف كل صور العريس والعروسة وطلع من العرس ومشى وسحب نفسه وقال لهم مع السلامة؟ الحادثة هذه حصلت من جد، ما هي قصة فيلم. هذه القصة طلعت عن مصور اتفق انه يغطي حفل زفاف كامل بس مقابل أجر متواضع، بس المشكلة انه اشتغل ساعات طويلة في جو حر، ما عطوه أكل، ما عطوه موية، ما خلوه يريح، وبعدين يعني كان تعاملهم شوية سيء معه، ولما طلب انه يوقف دقائق يعني قال لهم تعبان يا جماعة بي أريح شوي، العريس قال له لا كمل تصوير ولا بتروح بدون ما أدفع لك. المصور هنا عصب، تمام؟ ايش سوى؟ عصب، وصل على ما يقولون البريكنج بوينت، هذا بعلم النفس حاجة اسمها نقطة الانكسار، اللحظة اللي الشخص فيها يحس ان احترامه لذاته اهم من اي مقابل مادي او مهني. قام حذف الصور كلها قدامه، شال الميموري، سواله فورمات فينش هم، وشال نفسه وطلع. الناس انقسمت، في ناس شافوا انه تصرف المصور هذا يعتبر انتقام غير مهني وما كان لازم يوصل لهذه الدرجة، لأنه بالنهاية هذا أهم يوم بحياة العريس وعروسته، يعني ليش تسوي زي كذا؟ على الأقل أعطيهم الصور ويمشي يقول لهم ما عاد بصور، ولا نتلاقى في المحاكم على الأجر، بس هذه الصور حقك، يعني أي شيء بس لا تحذف الصور. في ناس ثانية دافعوا عنه وبقوة، قالوا إنه أساسا حق أي إنسان أي مهنة كانت إنه يكون عنده أساسيات بسيطة، الموية، الأكل، يأخذ استراحة، التعامل يعني فوق هذا كله الاحترام والتعامل يخلي أي إنسان يوصل لحده وعادي يستحملك، لأنه أنت إنسان لطيف ومحترم يستحي منك على الأقل. فأبي أسمع رأيكم أنتوا دائما يا جماعة، تخيل هو أهم يوم في حياتك، عرسك، تقعد تتصور، ها البوزيشن هذا حطها هني، حطها فوق كتفك، ارفعها فوق، نزلها تحت، العب فيها بنش، آخر شيء كله ينحذف، ايش راح تكون ردة فعلك عزيز المستمع؟ والله قاعد لحد يسألني انا. ابعثوا لي على 404 او على تطبيق ARN Play او على الواتساب 0487155222. شو رايكم في الموضوع؟ هل المصور انفعل زيادة على اللزوم، ما كان لازم يسوي هذا الشيء، ولا انت معاه وتقول عن العروس وعروسته اللي ما يعرفون يعاملون الناس البسطاء هذول، ما يعطون حقوقهم، وايش راح يكون ردة فعلك؟

عمرو داخل ثقيل على طول قال كسر الكاميرا على راس العري. اهدى اهدى من كذا عمرو. ريم تقول هلا صباح الخير، انا صار معاي شيء شبيه، طلع الصور مو حلوين ابدا. طيب ريم يعني انت اللي مصورتي ولا هو اللي مصورك؟ مش فاهم، انا اصلا داق عليك ما ردت ريم. رائف يقول له انا مكان المصور باخذ بريك ولا امتثل لاوامر العريس وكذا، بخليه ينتظرني مثل الشاطر. يا اخي انت رائف، انت ارائك يعني انت راقي وكذا، بكون تصرفت بمهنيه اكثر وحسسته انه هو ما يحق له يؤمرني بهذه الطريقه، وبعدين ما بعطيه صوره حتى يدفع كامل حقوقي. العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم يا رائف، هذا اللي راح اقوله. لو انا العروسه، صفا تقول لو انا العروسه بترك العريس كمان، لانه اذا قل الاحترام للناس كيف بده يحترمني لقدام؟ اصلا معادن الناس بتبين مع الناس البسيطه بابسط الامور. بين خصلتين عند العريس الاولى قله بين خصلتين عند العريس الاولى قله الذوق والثانيه البخل. الله الله الله، صراحة صفاء رأيك كثير كثير كثير أحترمه، لأنه فعلا الناس بيبانوا بكيف بيعاملوا الناس البسيطة. أنا بحكم على أي أحد في المكتب، في الحياة، في أي مكان، في الشغل، في حياتي الشخصية، كيف تعامل هذا مثلا اللي يوقف لك السيارة، الفاليه، الأوفيس بوي، الناس البسيطة، الناس اللي شغله أنه يبتسم لك دائما حتى لو كان في أضعف حالاته، في أسوأ حالاته، هو شغلان تاني يبتسم لك يؤدي شغله على أكمل وجه. أنت كيف تعامله؟ هنا أنا يبان معاي الشخص، ممكن يتكلم ويعطينا حكم من اليوم لين بكرة، وأنا أصلا وأنا ما في أحسن مني وأنا ملك التواضع. لا، أنت تبان حقيقتك مع الناس البسيطة. فشابوه صفا، مليون بالمئة معك.

هل أنت من أصحاب الشركات الصغيرة؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، قدم إقرارك الضريبي مبكرا وتفادى التقديم في اللحظة الأخيرة. إذا كانت إرادة

0: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 38 دقيقة.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: نشوف الزحمة على شوارع دبي ونبدأ من أقصى الجنوب بمحطة ناشونال بينت الجديدة للمتجهين إلى أبو ظبي. شو الوضع عندكم؟ الأمور طيبة، لا توجد أي زحمة تذكر. أما المتجهين إلى الشارقة على شارع الشيخ زايد كذلك لا توجد أي زحمة ولا توجد أي حوادث. شارع الخيل أيضا يبدو أن الطرق كلها سالكة والأمور طيبة، لا توجد أي زحمة عليه. كذلك شارع الشيخ محمد بن زايد تقريبا من خلنا نقول منطقة محيصنة بالاتجاه إلى أبو ظبي، هناك في ازدحامات متفرقة. هل توجد حوادث؟ لا الحمد لله لا توجد أي حوادث تذكر، ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

عبدالله يقول ان المصور غلطان لكن العريس بعد غلطان, يعني الطرفين صعدوا الموضوع, هم السبب اللي وصل هذا الشيء لان المصور يحذف الصور, يعني الاثنين غلطانين فعلا فعلا, ما في احد هنا صح والثاني غلط. ريم تقول اذا ما دفعوا له وما احترموه يوقف التصوير ويمشي, لكن يحذف الصور هنا تجاوز. ريم مع حق انه يوقف الشغل لكن مو مع حذف المحتوى. مين معنا؟ سعد, انا لو مكانه من اول ساعه اشوف الوضع سيء اجمع اغراضي واطلع, ليش اكمل لين اخر الحفل؟ بس اتفقت. هذه المشكله يا جماعه, يوم الواحد يعطي كلمه وحتى لو كان الاجر مو كويس بس انت وافقت, هنا انا امسك بكلمتي صراحه. كثير حاجات يعني تصير معايا موقف او شيء زي كذا, عمل او ايا يكون, ارجع لنفسي واقول يا اخي طيب انا وافقت, ما اقدر اني, فهمت كيف؟ ما اقدر, ممكن اضحي بهذه المره, لكن سبحان الله يوم تضحي وتجي على نفسك يجيك شيء احلى دائما. فكون قد كلمتك او خلي كلمتك قدك, هذه دائما المقوله اثبتها اطبقها واثبتها بحياتي. طيب يا جماعه كذا نكون وصلنا لنهايه الساعه الثانيه من اكسترا فايبز. الساعه الجايه محبين الشامي, تبون تذكرتين لبيت ذا هيت؟ خليكم معايا, بريك صغير إن شاء الله وحكمل معاكم إكسترا فايبز في الساعة الأخيرة. ومع مين؟ الشامي.

0: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة، كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.

0: صوت بلا صورة.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرة مسيرة. أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لصواريخ باتريوت. عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس لقاءين منفصلين مع زعيمي شطري قبرص خلال زيارة نادرة للجزيرة، تمهيدا لاجتماع ثلاثي يهدف إلى استطلاع إمكان استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ 9 سنوات. بدأ السكان في إسبانيا أجبروا على الفرار من حرائق غابات تعد من بين الأسوأ التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث. بدأوا بالعودة إلى منازلهم بعدما رفعت السلطات أوامر الإخلاء عن أكثر من 10 مناطق. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أهلا وسهلا بالجميع في الساعة الثالثة والأخيرة من إكسترا فايبز. معايا أنا كريم مباشرة من استوديوهات العربية 99. زي ما خبرتكم يا جماعة إن شاء الله راح أعطيكم تذكرتين لحضور الشامي في بيت ذا هيت. عاد من ما يعرف عن بيت ذا هيت يا إخوان؟ مين اللي ما سمع عن بيت ذا هيت في موسمه الخامس؟ كل ويكند عندنا حفلة. الويكند هذا إن شاء الله راح يكون موجودة رشا رزق. الويكند اللي بعده راح يكون الشامي تاريخ 8 أغسطس من تنظيم الرائعين سبوتلايت لايف إنترتينمنت وبرعاية العربية 99. ولكم مني تذكرتين اليوم إن شاء الله. الشرط جدا بسيط. لو الشامي كتب أغنية عنك إيش راح يكون عنوانها؟ بعت لي عنوان هذه الأغنية مع أسمائك الثنائية على 404، أو حتى تقدرون تبعتونا على تطبيق ARN Play أو حتى على رسائل الواتساب العربية 0487155222. منتظر رسائلكم وإن شاء الله راح نعلن مين هو الفائز في الساعة هذه. حياكم الله في الساعة الثالثة والأخيرة من إكسترا فايبس.

الشباب. يسعد لي صباحكم، لازلنا مستمرين في مسابقة الشامي، تذكرتين لحضور الشامي تاريخ 8 أغسطس في بيت ذا هيت. بس تبعتوا لي لو الشامي كتب أغنية تمثل حياتك الآن، شو راح يكون عنوان الأغنية؟ ساندرا ضحته. أنا آسف ساندرا، المفروض ما أضحك، ضياع. ليش يا ساندرا؟ اشرحي لي أكثر، هذا لازم اتصال يا ساندرا. عصام مجاهد بعد، دكتور أوريدي أغنية الشامي عصام، نو تشيتينج، الله يرضى عليك. الرايق الراسي ممدوح، يا سلام يا رايق. سيمون كاتب راحت علينا جماعة، ايش في اوكي، يعني ممكن يعني في الأول والأخير صح، أنا أحب الإنسان الصريح اللي أنا سألت سؤال جاوب على قدر السؤال، شيء يمثل حياتك شو حيكتب عليه الشامي أنا معك، بس لازم نتناقش أكثر، لازم نوصل لتفاصيل أكثر. في موضوع أثار اهتمامي جدا، هل مرة تسألت ليش في مرايا في الأسانسير؟ مو بعشان أخذ سيلفي، لا مستحيل. ليش طيب؟ في أسباب ثانية أكيد، في راح أعطيكم إياها.

انصدمت من المعلومات هذه يا جماعة. ليه حطوا مرايا بالأسانسير؟ كان عبالي عشان بس نطالع بأنفسنا وناخذ سيلفي صباحي كذا نصبح الكل. طلع الموضوع لا، يقول لك المرايا داخل الأسانسير تقلل التوتر بشكل فوري. بأول القرن العشرين لما صارت المصاعد جزء من حياة الناس اليومية، كثير أشخاص كانوا يحسون بضيق، هذا اللي عندهم سموها بالإنجليزي claustrophobic، يعني يحس توتر، يحس أنه داخل صندوق، يحس بضيقة. لما حطوا المرايا هنا كان تأثير على طول، المرايا تعكس الفراغ وتخلي المكان كأنه أوسع من حجمه الحقيقي، وهذا الشيء قلل بكثير شعور الضيقة والاختناق اللي عند ناس كثيرة. تأثير ثاني وهو الوقت. شوف هذه صراحة عبقرية. يقول لك قبل الناس كانت تشتكي انه الأسانسير بطيء، يعني جماعة هاي ترى مشوار يطول، وقالوا يعني انه عشان نسرعه مكلف، يعني ما هو رخيص ابدا انه الأسانسير يمشي بسرعة. فطلعوا اقتراح ذكي، قالوا خلي الناس ينلهوا بشيء بدل ما يحسون انهم منتظرين، حطوا لهم مرايا. يا سلام، هنا الواحد ايش صار يطالع بنفسه، شيء كذا يمين يسار، يطالع بلبسه، يعني يمشي الوقت. ناس ثانية مثلا قاعد يطالع فيك، اشوفهم انا قاعد يطالع فيك من المرايا في الاسانسير، قاعد يحلل كذا مين معه في الاسانسير. فحسوا انه الوقت يمشي اسرع، مع انه الوقت زي ما هو بس انه ايش انشغل. فحتى هذا الموضوع طبقوه في أشياء ثانية، مثلا الأماكن اللي ننتظر فيها، الطوابير، المطاعم، المولات، أي مكان فيه انتظار ممكن تشوف مرايا تسهل لك الانتظار. وفي أيضا أسباب ثانية صراحة جميلة جدا وإيجابية راح أعطيكم إياها. وزي ما خبرتكم مستمرين في مسابقة الشامي، لو الشامي راح يكتب عنك أغنية إيش راح يكون عنوانها؟ رائف على فكرة أنت من المستمعين اللي صرت أفضلهم جدا، قال شو بده في الشامي يغني عني؟ 3 علامات استفهام، 4 علامات تعجب، يروح شوف له واحدة يغني لها. على كل حال إذا أصر يكون العنوان فايق.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات بثمانية آلاف درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 36 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

الاسانسير. عبالك انهم حطوا المراية في الاسانسير عبثا؟ شوفوا هذا ثالث تأثير اللي كنت اقول ايش دخل الموضوع هذا، بس طلع له تأثير كبير. يقول لك احساس اكبر بالامان، المراية خلت كل واحد داخل مصعد يقدر يشوف اللي حوله. يعني اللي قاعد يسوي لي سكانينج داخل اسانسيري بيتأكد ايش خايف من الكش يا حبيبي، ما اسوي لك شيء. هذه التفاصيل الصغيرة تساهم فعلا بتقليل حالات السرقة والتحرش والتصرفات المسيئة داخل المصاعد، لأنه لما الشخص يحس أنه مرصود بشكل طبيعي بيصير أقل جرأة أنه يعمل تصرف غلط. واو، كل هذا الموضوع عشان حطينا مرايا بس عشان تشوف نفسك؟ أنا شايف نفسي ما أقدر أسوي هذا الشيء. والله سايكولوجيا ممكن يكون هذا الموضوع فعلا يأثر. هذا التأثير الرابع واللي حبيته جدا إنسانيا، يقول لك تمكين مستخدمي الكرسي المتحرك. في رواية تقول أنه أول مرايا بالمصاعد ظهرت باليابان لسبب إنساني بحت، مساعدة الأشخاص على الكرسي المتحرك. المصعد صغير وما بيسمح بالدوران، فكان الشخص مضطر يرجع للخلف بدون ما يشوف وين رايح. المرايا بالجهة الخلفية حلت هذه المشكلة بالكامل، قدر انه يشوف الممر او الباب وهو راجع لورا تماما مثل مرايا السيارة، وهذا اعطاه استقلالية وامان ما كانوا موجودين من قبل. واو، كل هذا عشان المرايا في الاسانسير؟ كل هذه الاسباب؟ مين كان يعتقد؟

إن شاء الله الويكند هذا يوم الأحد تحديدا راح أكون معكم في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تخيلوا يا جماعة أنه بس طلعت شوبينج مقاضي للبيت أي شيء كذا ممكن يخليك تفوز باستوديو في دبي أو يمكن أحسن الجراند برايز اللي هي غرفة شقة غرفتين وصالة. ترى الموضوع مرة سهل يا جماعة، بس إذا عملت شوبينج في متاجر محددة تقدرون تلقون هذه المتاجر، وترى كثير ومتنوعة يعني تناسب الكل. تقدرون تلقون لستة هذه المتاجر في هذا الموقع winyourhomeindubai.com. تروح تعمل شوبينج من أي من هذه المتاجر وترفع الرسيت على الكيو آر كود تلقاه في المحل موجود هناك، وعلى طول تدخل على السحب. لازم يكون عندك يعني المينيمم أنك دافع 500 درهم في المحل، والحلو انك اذا دفعت 1000 يعني يعتبر سهمين داخل لك، 2000 4 3 استمر 6. الفائز اللي احنا قابلناه انا وهبة المرة الاولى يوم رحنا وزعنا البيت في الاسبوع الثاني تقريبا، لان 12 بيت تقريبا هم راح يوزعون، كان عمل شوبينج لدرون. تخيلوا درون قيمتها 6000 هو مصور، وكان يعني سائح حتى في دبي يعني مو مقيم، فشرى الدرون ورفع الرسيت وراح توكل على الله. اللي يدقدقون عليه يقولون له فست فست، مو مصدق الرجال يقول سكام سكام. ضحكني والله الحين اذكر الموقف هذا. فكل الحاضر يعلم الغايب، اذا طالع انت تشتري اي شيء حرام انك ما ترفع الرسيت، ارفعه، ما تعرف لعله وعسى تكون انت الفائز. غير كذا تعالوا يا جماعه على دبي فيستيفال سيتي مول من الساعه 5 لين 7، راح يكون هناك كثير من المفاجآت وكثير من الجوائز اللي حوزعها على الحضور. فأكيد مستمعينا لكم الأولوية يعني، ها بيني وبينكم، بس أكيد راح تفوزون كلكم بإذن الله. راح تكون في مسابقات كثيرة وفاوتشرات كثيرة وأنتوا تستاهلون. فموعدنا دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد، هذا الأحد الساعة 5 المساء لين 7 المساء. أشوفكم هناك إن شاء الله.

0: باقي 3 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم او اكثر في مول الامارات او سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 اغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالاضافة الى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم، للمزيد زوروا mydss.ae.
2: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لتسعة وخمسة وثلاثين دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: نشوف الزحمة وين في شوارع دبي ونبدأ من أقصى الجنوب عند محطة ناشونال بينت الجديدة المتجهين إلى أبوظبي. لا توجد أي زحمة تذكر على شارع الشيخ زايد المتجهين إلى الشارقة كذلك. لا توجد أي زحمة تذكر. يا سلام الشوارع فاضية ولطيفة كذا ما في أحلى. شارع الخيل نشوف تقريبا من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى أبوظبي هذه المرة ازدحامات متفرقة وأخف من المعتاد. يعني شارع الخيل كذلك لا توجد عليه أي زحمة بالاتجاه إلى الشارقة. بالاتجاه إلى أبوظبي عند منطقة محيصنا في ازدحامات متفرقة ولكن الحمد لله لا توجد أي حوادث تذكر. ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: هذه هي فرصتك الأخيرة عزيزي المستمع عشان تفوز معايا بتذكرتين للشامي. بعت لي على 404 إذا الشامي كتب أغنية عن حياتك شو راح يكون عنوانها مع أسمائك الثنائية وإن شاء الله تفوز معنا.

يلا بينا نعرف مين راح يروح للشامي تاريخ 8 أغسطس في بيت دهيت في موسمه الخامس. حاب أذكركم إن شاء الله الويكند هذا أيضا عندنا حفلة في بيت دهيت لرشا الرزق, راح أشوفكم هناك إن شاء الله. تقدرون تحجزون تذاكركم من بلاتينم ليست, حيكون فيه مفاجآت, فيه ألعاب, ونختمها مع ذكريات الطفولة رشا رزق. الأسبوع اللي بعده الشامي إن شاء الله راح نشوف مين حيفوز الحين بتذكرتين. قلت لكم عشان تشاركون معايا في المسابقة, لو الشامي كتب أغنية بعنوان حياتك إيش راح يكون اسم هذه الأغنية؟ وما شاء الله عليكم أبدعتوا. مثلا خلينا نشوف الرسائل. الرايق الراسي ممدوح غنيم قال لي جمال عيونك صفا بعدت. رائف كان يقول فايق ورايق. حسن راح يسميها مغناطيس المصايب, انا مش عارف ليش السلبيه هذه. مايا قالت يا ليل ويا العين, هذه اغنيه للشامي. مايا ما يستوي شيء, الشامي يغني لي استثنائيه بكل معنى او يغني لي بطله كل يوم. ايوه عزيزه هذا الكلام اللي نحب نسمعه. طبعا اشكركم كلكم على المشاركه, ولكن معنا فائز واحد, يا ترى مين راح يختار الكمبيوتر؟ الف مبروك نقول للي راحت عليها على اسم العنوان يعني الأغنية اللي حطتها سيمون عبد النور. ألف مبروك في استماعنا بتذكرتين لحضور الشامي. كل من يسمعني لا زال عندك فرصة تفوز بكرة وبعده لين الويكند, حتى ممكن الأسبوع الجاي ما تعرف. لكن دائما معنا مسابقات في اكسترا فايبز وفي جراند برايز, ولا أحلى يوم الجمعة عزيزي المستمع لا يفوتك برنامج اكسترا فايبز من 7 لين 10. لا يفوتك يوم الجمعة هذا, أنا بلغتك, لأن يوم الجمعة في جراند برايز رهيب جدا. كذا نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبز لليوم, اتمنى انكم استمتعتوا معايا على قدر ما اني مستمتع معكم. بكره موعدنا كذلك 7 لين 10 مسابقات ومواضيع حلوه. اشوفكم على خير, مع السلامه.

0: صوت بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرة مسيرة. أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لصواريخ باتريوت. بدأ سكان في إسبانيا أجبروا على الفرار من حرائق غابات تعد من بين الأسوأ التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث. بدأوا بالعودة إلى منازلهم بعدما رفعت السلطات أوامر الإخلاء عن أكثر من 10 مناطق. قال المستشار الألماني فريدريش ميرت أن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتوفير 100 مليارات اليورو وأن يظهر طموحا أكبر في مجال التنافسية، وذلك مع بدء المفاوضات حول موازنة التكتل للفترة 2028-2034. أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بعد أن احتجزت الشرطة في ماليزيا أكثر من 100 من طالبي اللجوء الروهينجا في منشأة تابعة للأمم المتحدة في كوالالمبور. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصرة أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انتي وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

0: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام، اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
1: ممكن أخذ قطعة؟
2: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
3: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: جيمنج وجديد الاي اي.
1: ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
0: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
0: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي.
3: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
4: من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 من يوليو حتى 2 من أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صمت بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة وبالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لصواريخ باتريوت. بدأ سكان في إسبانيا أجبروا على الفرار من حرائق غابات تعد من بين الأسوأ التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث، بدأوا بالعودة إلى منازلهم بعدما رفعت السلطات أوامر الإخلاء عن أكثر من 10 مناطق. أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بعد أن احتجزت الشرطة في ماليزيا أكثر من 100 من طالبي اللجوء الروهينجا في منشأة تابعة للأمم المتحدة في كوالالمبور. تظاهر حوالي 300 شخص من أنصار المعارضة في كاراكاس للمطالبة بإجراء انتخابات قبل أيام قليلة من بدء محادثات بين الحكومة والمعارضة تهدف إلى تنظيم عملية انتقال سياسي في فنزويلا تحت إشراف الولايات المتحدة. ختاماً، أعلنت أوغندا رسمياً القضاء على تفشي مرض الإيبولا بعد إكمالها فترة المراقبة البالغة 42 يوماً إثر تعافي آخر مريض في 14 يونيو الماضي، مؤكدة إبقاء حدودها مغلقة مع الكونغو التي لا تزال تشهد تصاعداً في أعداد الإصابات. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

عنده لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

باقي 3 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: أموالك نامت أكثر من اللازم بدون أي فايدة.
1: صحيح الحين مع فايدة ترحيبية توصل لـ 6% سنوياً وحتى 4000 درهم عن تحويل راتبك وبعد مزايا كثير.
0: لا تخلي أموالك تنام.
1: افتح حسابك من راتبانك الآن. تطبق شروط والأحكام.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

0: صوت بلا صورة.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقة الشرقية والرياض. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لصواريخ باتريوت. عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس لقاءين منفصلين مع زعيمي شطري قبرص خلال زيارة نادرة للجزيرة تمهيدا لاجتماع ثلاثي يهدف إلى استطلاع إمكان استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ 9 سنوات. أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بعد أن احتجزت الشرطة في ماليزيا أكثر من 100 من طالبي اللجوء الروهينجا في منشأة تابعة للأمم المتحدة في كوالالمبور. تظاهر حوالي 300 شخص من أنصار المعارضة في كاراكاس للمطالبة بإجراء انتخابات قبل أيام قليلة من بدء محادثات بين الحكومة والمعارضة تهدف إلى تنظيم عملية انتقال سياسي في فنزويلا تحت إشراف الولايات المتحدة. ختاماً، أعلنت أوغندا رسمياً القضاء على تفشي مرض إيبولا بعد إكمالها فترة المراقبة البالغة 42 يوماً إثر تعافي آخر مريض في 14 يونيو الماضي، مؤكدة إبقاء حدودها مغلقة مع الكونغو التي لا تزال تشهد تصاعداً في أعداد الإصابات. نهاية الموجز، شكراً على حسن المتابعة والإصغاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثلاثين من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 90% على الملابس الرجالية المصممة وفق الطلب والمقاس لدى إنفوي لندن، حصرياً في دبي فيستيفال سيتي مول من العاشرة صباحاً حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
2: العربية 99، الموسيقى أولا.
3: 9 8 7 6 5 4 3 2 1.

0: صوت بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. أعلنت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلاً. في ختام هذا الموجز، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم مع استمرار استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في شهر، ما زاد تكلفة المعدن المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4021.87 دولار للأونصة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي نبيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيه، التحدي في الثقافة هاي اللي تبتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل الورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في اي وقت، انا اتكلم عن 2007، في اي وقت اذا القياده دوبها تعرف كم جيمه الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سالت عن النظام هذا قبل كم من سنه، وين راح هذا النظام؟ كان اول نظام يبث حكومه دبي، يعني بالاصول ويعني بالممتلكات الخاصه بالحكومه. قالوا لي دكتوره ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومه دبي لتنظيم الاصول في الحكومه. كانوا دائما يقولون لنا انتم تشتغلون في الحكومه، انت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني انت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
3: ضيفه الحلقه الدكتوره بشرى البلوشي، مدير اداره تنفيذي للحوكمه واداره المخاطر للامن السيبراني في مركز دبي للامن الالكتروني. قريبا.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
3: ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052 137 99 25.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: امي شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن اخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة وليش بحد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.

0: Sfânt بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الوفاء ليس خلقا فحسب، بل هو أساس المصداقية والثقة واستقامة العلاقات، وفي الشأن العام يصبح الولاء التعبير الأسمى عن هذا الوفاء، وفي زمن التحديات تتجلى قيمة الرجال والأوطان بقدر ما يتحلون به من وفاء وولاء. شاركت بعثة الإمارات لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في اجتماع للذكرى 50 لمعاهدة الصداقة والتعاون TAC في جنوب شرق آسيا، والذي عقد في مانيلا على هامش اجتماعات وزراء خارجية آسيان، احتفاء بمرور 5 عقود على توقيع المعاهدة التي تسهم في تعزيز السلام والاحترام المتبادل والتسوية السلمية للنزاعات وعلاقات حسن الجوار في المنطقة. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشام 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. واصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ قصف مدفعي وتوغلات وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 من يوليو حتى 2 من أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: أموالك نامت أكثر من اللازم بدون أي فايدة.
2: صحيح الحين مع فايدة ترحيبية توصل لـ 6% سنوياً وحتى 4000 درهم عند تحويل راتبك وبعد مزايا كثير.
1: لا تخلي أموالك تنام.
2: افتح حسابك من راتبانك الآن. تطبق شروط والأحكام.

باقي 3 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول.

فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير. بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: Sanctum بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: قرقاش: تتجلى قيمة الرجال والأوطان بقدر ما يتحلون به من وفاء وولاء. الإمارات تتضامن مع اليابان وتعزي في ضحايا الزلزال. الأمم المتحدة تندد بتفاقم العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الوفاء ليس خلقا فحسب، بل هو أساس المصداقية والثقة واستقامة العلاقات، وفي الشأن العام يصبح الولاء التعبير الأسمى عن هذا الوفاء. وفي زمن التحديات تتجلى قيمة الرجال والأوطان بقدر ما يتحلون به من وفاء وولاء. ناقشت اللجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية، ناقشوا الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ ثقة المستثمرين ومجتمعات الأعمال في الاقتصاد الوطني. وطلعت اللجنة على تقرير توصيات اجتماعها السابق، والذي تضمن تعزيز الرقابة على منافذ البيع في الأسواق، وتطوير آليات المتابعة والرصد بما يضمن الحفاظ على توازن الأسواق وحماية حقوق المستهلك واستدامة سلاسل الإمداد في الدولة، وكذلك المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم نمو أنشطة ومجالات الملكية الفكرية وتطوير منظومتها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أنتقل بكم إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، وبداية من هذا الخبر: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة اليابان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. في ذات الشأن، تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد. وأعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكاشي اليوم ارتفاع حصيلة الزلزال البالغة شدته 7.1 درجات الذي ضرب أمس محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو إلى 13 قتيلا مؤكدا. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ويهدف برنامج خطوة أمل إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والتأهيلية تشمل التقييم الطبي وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية وتنفيذ جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة بما يسهم في تمكين المستفيدين من التكيف مع الأطراف الصناعية واستعادة قدرتهم على الحركة والعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية. نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمتساني في بيان إنه في ظل بلوغ هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على الدول الأخرى تحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. واصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ قصف مدفعي وتوغلات وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي التي تقول إنها بحاجة ماسة إليها. وفي اليونان كافح رجال الإطفاء لإخماد حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة في جزيرة باروس في بحر إيجيه اليوم بعد أن انتشرت ألسنة اللهب بسرعة الليلة الماضية، مما دفع إلى عمليات إجلاء احترازية حيث هددت الرياح القوية بإعاقة جهود مكافحة الحرائق. ضمن أخبارنا الاقتصادية، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم مع استمرار استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في شهر، ما زاد تكلفة المعدن المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4021.87 دولارا للأونصة.
4: الأخبار من شبكة ARN.
3: ختام النشرة بهذا الخبر. حققت المتسلقة الإماراتية فاطمة عبد الرحمن العوضي 19 عاما إنجازا تاريخيا جديدا لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ باتت أصغر شخص عربي يصل إلى ارتفاع يتجاوز 7000 متر، وأول شخص إماراتي يعتلي قمة اللينين البالغ ارتفاعها 7134 مترا في جبال بامير في جمهورية قرغستان، وذلك بتاريخ 18 من يوليو 2026. ويشكل هذا الإنجاز أعلى قمة تصل إليها فاطمة حتى تاريخه، ويمثل محطة مهمة في مسيرتها نحو استكمال تحدي القمم السبع والجراند سلام الاستكشافي، لترسخ بذلك مكانتها إحدى أبرز المواهب الشابة في رياضة تسلق الجبال على مستوى المنطقة. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، ألقاكم في الجولة القادمة.
4: الأخبار من شبكة ARN.

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثلاثين من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 90% على الملابس الرجالية المصممة وفق الطلب والمقاس لدى إنفوي لندن، حصرياً في دبي فيستيفال سيتي مول من العاشرة صباحاً حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

0: العربية
1: الموسيقى أولا
2: يتعلموا يتعلموا من رقادي يتعلموا
1: العربية 99
3: أنا

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. ناقشت اللجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وترسيخ ثقة المستثمرين ومجتمعات الأعمال في الاقتصاد الوطني. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلاً. نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي التي تقول إنها بحاجة ماسة إليها. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بيا تعرف مرتبط انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط ومرة ردت انساك واتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك انت مني وبيا بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بيا تعرف مرتبط بوس خدي وراح اوشم بوستك.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي أنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص خوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمسارات. استلمتها في 2007 مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. نقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

التطبيق واستبدلها بخصومات وبحملات كوتشات في كل مرة تستخدم فيها عروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 من يوليو حتى 2 أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.

0: Фултон بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: أحييكم من جديد في هذا الموجز الإخباري. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية سلوفاكيا في زيارة عمل، ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة اليابان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلاً. نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. كافح رجال الإطفاء في اليونان لإخماد حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة في جزيرة باروس في بحر إيجيه اليوم بعد أن انتشرت ألسنة اللهب بسرعة الليلة الماضية، مما دفع إلى عمليات إجلاء احترازية حيث هددت الرياح القوية بإعاقة جهود مكافحة الحرائق. ختام الموجز بهذا الخبر. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك ضمن استعداداتها للعام الجديد بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف 12. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

مساء الخير وأمطار الخير. طبعا كلنا شايفين ما شاء الله الأجواء فجأة كده قلبت غريبة وبعدين جت الأمطار الحلوة. ربنا يجعلها أمطار الخير والبركة على كل مكان يا رب وعلينا كلنا جميعا. طبعا مش محتاجين أوصيكم يا شباب، يعني بالراحة على مهلكم جدا وانتم ماشيين، في برضو شوية أتربة فده ممكن يعمل انخفاض في الرؤية الأفقية بالذات على الطرقات السريعة أو الخطوط، يعني إنجاز التعبير. فعلى مهلكم إن شاء الله وانتم بتسوقوا وإن شاء الله توصلوا أماكنكم بألف سلامة. ومع ذلك ومع كل هذه الأجواء إحنا مكملين وصامدين الفريوية على هواء 99 العربية، وبفكركم نتواصل مع بعض على مدار الثلاث ساعات الجايين من خلال الأسم أسز 404 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب. بما إنها مطر يبقى نسمع مطر، يلا.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم. اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصل على 052-137-99 5.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

أنا عارف إن كلنا بنحب الأغاني القديمة، لأن الأغاني دي عشنا عليها ذكريات حلوة كلنا، ذكريات بقى في الطفولة، ذكريات في المدرسة، ذكريات في الجامعة، إلى آخره من الذكريات. علشان كده ما ينفعش تفوتوا الليلة دي اللي هكلمكم عنها دلوقتي، وهي ليلة من ليالي بيت دهيت، وتحديدا يوم 1 أغسطس. هتكونوا على موعد مع النجمة رشا رزق، هتكون معاكم على المسرح علشان تستمتعوا بكل الأغاني اللي احنا عشنا عليها أجمل الذكريات. الحفلة من تنظيم سبوتلايت لايف وبرعاية العربية 99. كل الناس اللي حابة تحجز التذاكر، التذاكر دلوقتي موجودة على platinumlast.net. طيب، بما اننا اتكلمنا عن الاغاني القديمه، تعالوا بقى العب لكم اغنيه من احلى الاغاني القديمه. العملاق خالد الذكر، هاني شاكر، اسمك وبس.

0: لا.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
0: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
0: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد لو جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

0: الساعة دلوقتي 5:38 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجات الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 39 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

أنا عارف إن كل الناس شايفة الموضوع دوت حلم، يعني حلم، وحلم شوية ممكن يكون صعب تحقيقه، ولكن الحلم ده دلوقتي بقى أقرب لكم من أي وقت فات. حلم إيه بقى؟ حلم إن أنتوا يكون عندكم منزل في دبي. الموضوع دلوقتي يا جماعة بقى متاح للجميع، بمعنى كلمة للجميع، في 12 شقة، واحدة منهم مستنية حد فيكو علشان يكون صاحب الشقة دي. كل الموضوع هو حملة اربح منزل أحلامك في دبي. كلنا بنعمل شوبينج كل يوم، وأعتقد يعني مفيش حد تقريبا بينزل يعمل شوبينج لأي حاجة سواء لنفسه أو للبيت ممكن يصرف أقل من 500 درهم. علشان كده الموضوع سهل أوي، سهل جدا. أي متجر من المتاجر المشاركة اللي هم أكتر من 3500 ستور هتلاقوا فيهم الساين بتاعت Win Your Home in Dubai أو اربح منزل أحلامك في دبي. هتاخد الفاتورة بتاعتك، لازم تكون 500 درهم أو أكتر، وكل 500 درهم هتديلكم فرصة لدخول السحب. بتعملوا سكان للكيو آر كود الموجود وتحطوا الفاتورة بتاعتكم، وكده ألف مبروك، أنتوا دخلتوا السحب. عشان تعرفوا مزيد من التفاصيل ادخلوا على الموقع الإلكتروني اللي هو winyourhomeindubai.com.

عادة في الأجواء اللي زي دي وإحنا ماشيين كده بالسيارة بيكون في مود معين لاختيار الأغاني. فأنا بما أننا النهاردة مود كده وأجواء مطر فلازم الأغاني تبقى ماشية مع الأجواء، ودي واحدة منهم. نسمع طلال سلامة

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

0: Sanctum. بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: رئيس الدولة يصل سلوفاكيا في زيارة عمل. عبد الله الحامد يبحث في لندن مع سناب شات حوكمة المنصات الرقمية. ترامب بشأن إيران: سنضربهم بقوة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية سلوفاكيا في زيارة عمل، ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان رئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة. بحث معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال لقاء عقد في لندن مع جان غوني المدير العام للسياسات العامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سناب شات سبل تعزيز التعاون في مجالات السلامة الرقمية وحوكمة المنصات وتطوير بيئة إعلامية رقمية أكثر أمانا وموثوقية، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والإعلام. وتناول اللقاء عددا من المحاور المرتبطة بأولويات السياسة الرقمية العالمية، وفي مقدمتها تعزيز حماية الأطفال والشباب في الفضاء الرقمي وتوفير تجارب رقمية ملائمة للفئات العمرية، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات في الإشراف المسؤول على المحتوى ورفع مستويات الشفافية والمساءلة لدى المنصات الرقمية.
0: شبكة ARN.
3: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة اليابان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. في ذات الشأن، تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت إنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد. وأعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي أمس أو اليوم عفوا ارتفاع حصيلة الزلزال البالغة شدته 7.1 درجات الذي ضرب يوم أمس محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو إلى 13 قتيلا مؤكدا. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ويهدف برنامج خطوة أمل إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والتأهيلية تشمل التقييم الطبي وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية وتنفيذ جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة بما يسهم في تمكين المستفيدين من التكيف مع الأطراف الصناعية واستعادة قدرتهم على الحركة والعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية. نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمتساني في بيان إنه في ظل بلوغ هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم نتائج الزيارة إلى واشنطن والوضع في جنوب لبنان. استقبل الرئيس عون اليوم بري وعرض معه الأوضاع العامة محليا وإقليميا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، ولا سيما تفجير المنازل وجرفها وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية بحسب بيان للرئاسة اللبنانية. وأطلع الرئيس عون بري على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مارك روبيو. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بشن ضربات قوية ضد إيران، وذلك ردا على هجمات استهدفت مواقع أمريكية بالأردن. وقال ترامب بشأن إيران سنضربهم بقوة. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي التي تقول إنها بحاجة ماسة إليها. أما في اليونان فكافح رجال الإطفاء لإخماد حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة في جزيرة باروس في بحر إيجيه اليوم بعد أن انتشرت ألسنة اللهب بسرعة الليلة الماضية، مما دفع إلى عمليات إجلاء احترازية حيث هددت الرياح القوية بإعاقة جهود مكافحة الحرائق. قبل الانتقال لأحوال الطقس نقف على هذا الخبر. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك ضمن استعداداتها للعام الجديد بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. ويمكن لأولياء الأمور الحصول على الزي المدرسي من خلال منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو هايبر ماركت وزع على مختلف إمارات الدولة أو عبر موقعهم الإلكتروني الذي يوفر خدمة التوصيل، بالإضافة إلى توفره في عدد من المدارس الحكومية بمختلف مناطق الدولة.
4: الأخبار من شبكة ARN.
3: إذن نختتم النشر بأحوال الطقس. توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وغربا يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب الجنوبية شرقية شمالية شرقية. أينما كنتم مستمعين الكرام دمتم في رعاية الله.
4: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

أمسية تانية جديدة ما ينفعش تفوتوها، وبكلمكم تحديدا على يوم 8/8. في الأمسية دي هتستمتعوا مع النجم الشامي يا جماعة بأمسية روعة. دي هتكون حفلة ضمن حفلات بيت ذا هيت، وطبعا زي ما احنا عارفين الحفلة من تنظيم سبوتلايت لايف وبرعاية العربية 99. ما تضيعوش الفرصة واحجزوا التذكرة بتاعتكم دلوقتي المتاحة على platinumlast.net.

مكملين مع بعض فري واي يا شباب على هوا 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام، واكيد لسه بستقبل رسائلكم والاس ام اسز على 404 او من خلال الابلكيشن او الواتساب. طيب مسابقة النهاردة بقى، ركزوا معايا، في حفل وائل جسار ورامي جمال اللي هيكون ان شاء الله معادها يوم 8 اغسطس في مركز دبي التجاري العالمي. وعشان طبعا تربحوا تذكرتين لازم تجاوبوا على سؤال النهاردة. النهاردة بصراحة حبيت ان انا العبها معاكم فزورة، وفزورة مش تقليدية، لا يعني ايه، فاكرين لما كنا بنلعب افلام زمان بالاشارة وكده، ونقعد نشاور لبعض، وافلام فيلم مسرحية من كلمتين الى اخره يعني. المهم فانا عملت لكم كده حاجة شبه كده، ولكن طبعا يعني صغيرة على قد ستوري صغنطوطة، موجودة على حسابنا على الانستجرام وموجودة على حساب الشخصي، هتخشوا هنا هتلاقوها، هتخشوا هنا هتلاقوها. طبعا حسابنا الشخصي على الانستجرام اللي هو العربية 99FM، وحساب الشخصي هو wael.isam_ هنا موجودة وهنا موجودة. الموضوع كله معتمد على الإشارة. أنا بقول لكم إيه بقى في الفزورة دي، اسم أغنية لواحد من مطربين الحفلة. احنا قلنا الحفلة وائل جسار ورامي جمال، فأنا بوصف لكم أغنية من الأغاني المشهورة جدا تحتها 100,000 خط، بمعنى كلمة 100,000 خط لواحد من المطربين دول. المطلوب تحذروا اسم الأغنية بس ما تبعتهوش بقى على الانستجرام، تبعتوه هنا عندي في الاستوديو على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب. وروني بقى الشطارة، يلا وانتوا كده بتمخمخوا اسمعوا أغنية من ألبوم عمرو دياب الجديد وانتي جنبي.

0: باقي 3 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.

0: الساعة دلوقتي 6:24 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
0: للناس اللي هي ما عندهاش خطط خلال الصيف ده، أنا جايب لكم خطة صيفية جاهزة. لو بتدوروا على أفضل طريقة تهربوا بيها من حرارة الصيف في دبي، في فعالية حلوة قوي في دبي مول اسمها إلكتريك كارنفال. إيه هي إلكتريك كارنفال؟ دي موجودة في هاوس أوف هايب في دبي مول. دي نقدر نقول عليها الوجهة الصيفية المميزة جدا اللي فيها مكان واحد بينبض بالألوان والموسيقى والحركة والمفاجآت. مقابل 149 درهم بس هتحصلوا على تذكرة واحدة هتمنحكم التالي: أول حاجة 25 عالم مختلف، عروض حية، شخصيات كرنفالية متجولة، العرض طبعا الاستعراض الكبير هتحضروه، بالإضافة لأبواب سرية وتجارب مخفية ولحظات تصوير أكيد ما تتنسيش. فنقدر نقول عليها هي فعلا الوجهة المثالية للعائلات والصحاب ولكل حد بيدور على تجربة استثنائية بعيدة عن حرارة الصيف. فعالية إلكتريك كارنفال موجودة من يوم 23/7 لحد يوم 30 أغسطس 2026. المواعيد من 10 الصبح لحد الساعة 10 مساء.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 38 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

نمسي بالخير بقى على الناس الجميلة اللي بعتت تمسي علينا، بنشكركم جدا طبعا. كالعادة عايشة في المقدمة، وكمان عماد، في كمان اسم اسمن احمد، راما وعلياء ونسمة، وكمان رقم اخره 270 ورقم اخره 471. مساء الفل عليكم جميعا، ابعتوا لنا اسماءكم يا شباب. طيب الاغاني اللي انتوا عايزينها، حاضر هحاول العبها في اللينكات اللي فاضله النهارده في الشو. وبدات الناس تحل الحل الصح بتاع مسابقه النهارده، حلو قوي. مره تانية بفكركم بقى بالمسابقه، مسابقه النهارده لحفل وائل جسار ورامي جمال اللي هيكون يوم 8 اغسطس. الحفله دي عشان تحضروها وتربحوا معايا النهارده تذكرتين، عملت لكم فزوره بطريقه الافلام على السوشيال ميديا، فزوره صغيره جدا، ستوري مدتها 10 12 ثانيه، هتعرفوا منها الاغنيه لان هي اغنيه مشهوره قوي قوي قوي. هسهل شويه، انتوا عارفين انا بحب اسهل. طيب الاغنيه انا قلت لكم هي الواحد من المطربين اللي في الحفله، واحد منهم يا رامي جمال يا وائل جسار. لا، هي اغنيه لوائل جسار، اكتر من كده سهوله مفيش. والاغنيه من كلمتين، يبقى الاغنيه لوائل جسار والاغنيه من كلمتين. خش على حسابنا على الانستجرام العربيه 99 اف ام، هتلاقوا اخر ستوري انا عامل لكم الفزوره دي. الاجابات عندي هنا في الاستوديو على الاربعه 04 او من الابلكيشن او الواتساب، اسم الاغنيه مع اسماءكم الثنائيه. نسمع بقى أغنية من أحلى أغاني رامي جمال، وارد جدا نسمعها في الحفلة، ربنا يخليك ليا.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم. 99

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
2: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: صمت بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية سلوفاكيا في زيارة عمل. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات، انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرامية إلى تعزيز مكانة الرياضة بوصفها محركا للتنمية المجتمعية والاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته وتمكينه من المنافسة عالميا. بحث معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال لقاء عقد في لندن مع جان غوني المدير العام للسياسات العامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سناب شات، بحث معاليه سبل تعزيز التعاون في مجالات السلام الرقمية وحوكمة المنصات وتطوير بيئة إعلامية رقمية أكثر أمانا وموثوقية بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والإعلام. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعربت الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة اليابان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن تشديده على اعتماد خيار الدبلوماسية جاء بسبب أن الحروب لا تعود على البلدان إلا بالدمار، وأشار إلى أن الطريق ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية.

راجعين ومكملين مع بعض في واي على هواء 99 العربية، ولسه معكم وائل عصام، ومكملين مسابقتنا مع حفل وائل جسار ورامي جمال اللي هيكون يوم 8 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي. طبعا ناس كتيرة جدا حذرت الفزورة، قلت لكم أنا عامل لكم كده إيه فزورة صغيرة على ستوري على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM. أغلبية الإجابات طبعا كلها صح، ولكن برضو عشان أنتوا عارفين قلب الطيب الرهيف، فأنا هقول لكم تسهيل ثالث وأخير. التسهيل ده هيتمثل في حاجة يعني بعدها اللي ما يعرفش الأغنية يعني صعب. مش عارف أقول الصراحة، أنا شخصيا هروح، أنا اللي هروح. أوكي طيب، تعالوا ركزوا في الانترو بتاع الأغنية، لأن ده أكتر حاجة ممكن نسهل بيها. احنا قلنا الأغنية لوائل جسار والأغنية من كلمتين، نسمع ونرجع. يلا

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99. العربية.

0: يوم الأحد هيتم الكشف عن أحد الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. انضموا لينا في دبي فاستيفال سيتي مول الساعة 5 مساء عشان تعرفوا لو كنتوا انتوا الفائز المحظوظ. عشان تعرفوا أكتر ممكن تزوروا الموقع الإلكتروني whenyourhomeindubai.com.
1: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا، سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: بودكاست استكانة.
3: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
4: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير وعقب درست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصرة أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
3: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
4: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
3: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
4: أبدا ما توقعت.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
5: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

أنا عارف إن كلنا بنحب الأغاني القديمة، لأن الأغاني دي عشنا عليها ذكريات حلوة كلنا، ذكريات بقى في الطفولة، ذكريات في المدرسة، ذكريات في الجامعة، إلى آخره من الذكريات. علشان كده ما ينفعش تفوتوا الليلة دي اللي هكلمكم عنها دلوقتي، وهي ليلة من ليالي بيت دهيت، وتحديدا يوم 1 أغسطس. هتكونوا على موعد مع النجمة رشا رزق، هتكون معاكم على المسرح علشان تستمتعوا بكل الأغاني اللي احنا عشنا عليها أجمل الذكريات. الحفلة من تنظيم سبوتلايت لايف وبرعاية العربية 99. كل الناس اللي حابة تحجز التذاكر دلوقتي موجودة على platinumlast.net.

0: مسير نجاح عملك
1: راك بانك.
0: لماذا؟
1: فتحت حساب أعمالي في 48 ساعة وحصلت على تمويل حتى 5 ملايين بدون ضمانات.
0: قدم عبر quickapply.rackbank.ae. تطبق الشروط والأحكام. 50 عاما معكم، نرافق نجاح أعمالكم.
2: تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

قبل ما نختم مع بعض بقى فري واي، تعالوا نجاوب على السؤال اللي حير العلماء ونقول اسم الأغنية. اسم الأغنية هي مشيت خلاص بس كده لوائل الجسار. شكرا لكل الناس اللي بعتوا الإجابات النهاردة، سواء إجابات صح أو مش صح، بشكركم جدا على كل المجهود اللي انتوا عملتوه. ولكن النهاردة اللي اختاروا الكمبيوتر عشان يفوز معايا بالتذكرتين وجاوب الإجابة الصح، نقول ألف مبروك لوليد زكريا. مبروك يا وليد، ألف ألف مبروك. بكده يا شباب أكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري واي. ودلوقتي زي ما تعودنا تصبحوا على ألف خير.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثلاثين من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 90% على الملابس الرجالية المصممة وفق الطلب والمقاس لدى انفوي لندن، حصريا في دبي فيستيفال سيتي مول من 10 صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: صمت بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: رئيس الدولة يصل سلوفاكيا في زيارة عمل. منصور بن زايد الإمارات وجهة عالمية رائدة في استضافة بطولات الفروسية. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجوم الإيراني العدواني على الأردن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. وصل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية سلوفاكيا في زيارة عمل، ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم قلا من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب سمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرامية إلى تعزيز مكانة الرياضة بوصفها محركا للتنمية المجتمعية والاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته وتمكينه في المنافسة عالميا. وقال سموه إن رياضات الفروسية متجذرة في وجدان الإمارات باعتبارها إرثا حضاريا يجسد الاعتزاز بالهوية وصون التراث العربي الأصيل وركيزة رياضية وثقافية وتراثية، انطلاقا من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي رسخ قيمة هذه الرياضة وغيرها من الرياضات في نفوس الأجيال المتعاقبة. وأضاف سموه أن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لرياضة القدرة جعلها تتبوأ مكانة رفيعة في سجل الإنجازات الدولية وتتصدر المشهد العالمي عبر عقود من المشاركات والنجاحات في بطولات القدرة، بما عزز ريادتها وأكد حضورها الدائم على منصات التتويج.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. هذا وكانت قد أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم الأربعاء مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في بيان أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. والآن إلى ملف المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات إلى الدول الشقيقة والصديقة، حيث نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ويهدف برنامج خطوة أمل إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والتأهيلية تشمل التقييم الطبي وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية وتنفيذ جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة، بما يسهم في تمكين المستفيدين من التكيف مع الأطراف الصناعية واستعادة قدرتهم على الحركة والعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية. الآن ننتقل بكم إلى مهرجان العين للرطب، حيث تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ برامج متكاملة للحفاظ على نخيل الواحات وصون منظومة الأفلاج التاريخية انطلاقا من دورها في حماية أحد أبرز المكونات التراثية والثقافية التي تميز مدينة العين، وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان العين للرطب. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN مبارك الكتبي رئيس قسم الأفلاج والواحات بالإنابة في بلدية مدينة العين.
4: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية، بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما تواصل البلدية أعمال إزالة المخلفات الزراعية وتطبيق حلول مبتكرة لإعادة تدوير نواتج النخيل في إطار جهودها للحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري. وتؤكد البلدية أن هذه الجهود تسهم في صون هوية مدينة العين وترسيخ مكانة الواحات بوصفها أحد أبرز رموز التراث والاستدامة في دولة الإمارات.
3: وعن أحوال الطقس في دولة الإمارات المتوقعة ليوم الغد، تحدث لمركز أخبار ARN راشد اليماحي من المركز الوطني للأرصاد.
5: بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة ليوم الغد، بإذن الله يكون الطقس صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وغربا، يصاحبها بإذن الله سقوط أمطار، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع السحب، والبحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ولله الحمد سقطت أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، شملت بعض المناطق الشرقية والمناطق الداخلية من الدولة وأيضا بعض المناطق الجنوبية من الدولة والغربية. صاحبتها أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحيانا على بعض المناطق، والرياح كانت خفيفة إلى معتدلة السرعة وقوية أحيانا مع السحب.
3: ختم نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
6: الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

باقي 3 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي أي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: صمت بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: منصور بن زايد: الإمارات وجهة عالمية رائدة في استضافة بطولات الفروسية. محمد الشرقي يستقبل الطالب راشد الضنحاني الأول على مستوى الدولة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. أمريكا: هرمز ممر دولي ولا سلطة للحرس الثوري لفرض مسارات الملاحة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرامية إلى تعزيز مكانة الرياضة بوصفها محركا للتنمية المجتمعية والاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته وتمكينه من المنافسة عالميا. وقال سموه: إن رياضات الفروسية متجذرة في وجدان الإمارات باعتبارها إرثا حضاريا يجسد الاعتزاز بالهوية وصون التراث العربي الأصيل، وركيزة رياضية وثقافية وتراثية، انطلاقا من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي رسخ قيمة هذه الرياضة وغيرها من الرياضات في نفوس الأجيال المتعاقبة. وأضاف سموه أن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لرياضة القدرة جعلها تتبوأ مكانة رفيعة في سجل الإنجازات الدولية وتتصدر المشهد العالمي عبر عقود من المشاركات والنجاحات في بطولات القدرة، بما عزز ريادتها وأكد حضورها الدائم على منصات التتويج. استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الطالب راشد أحمد راشد الضنحاني الأول على مستوى الدولة في الثانوية العامة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية مسار العلوم المتقدمة، وهنأ سموه الطالب راشد على تفوقه متمنيا له التوفيق في مسيرته الأكاديمية القادمة. هذا وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي أهمية دعم الطلبة المتفوقين وتمكينهم في مسيرتهم العلمية والأكاديمية، مشيرا إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتوفير البيئة الداعمة للتميز والابتكار والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة لقيادة مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالميا في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. هذا وكانت قد أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم الأربعاء مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في بيان أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز بدعم عسكري، مؤكدة أن المضيق ممر مائي دولي ولا سلطة للحرس الثوري لفرض مسارات للملاحة. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها ساهمت في عبور 500 مليون برميل نفط خام من مضيق هرمز، كما ساعدت نحو 1000 سفينة في عبور مضيق هرمز منذ أوائل مايو. والآن في ملف المساعدات المقدمة من دولة الإمارات إلى فلسطين، نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. في ملف مهرجان العين الرطب، تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ برامج متكاملة للحفاظ على نخيل الواحات وصون منظومة الأفلاج التاريخية، انطلاقا من دورها في حماية أحد أبرز المكونات التراثية والثقافية التي تميز مدينة العين، وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان العين للرطب. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN مبارك الكتبي رئيس قسم الأفلاج والواحات بالإنابة في بلدية مدينة العين.
4: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية، بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما تواصل البلدية أعمال إزالة المخلفات الزراعية وتطبيق حلول مبتكرة لإعادة تدوير نوازج النخيل في إطار جهودها للحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري. وتؤكد البلدية أن هذه الجهود تسهم في صون هوية مدينة العين وترسيخ مكانة الواحات بوصفها أحد أبرز رموز التراث والاستدامة في دولة الإمارات.
3: وعن أحوال الطقس في دولة الإمارات، غدا نتحدث لمركز أخبار ARN راشد اليماحي من المركز الوطني للأرصاد.
5: بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة اليوم الغد بإذن الله، يكون الطقس صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وغربا يصاحبها بإذن الله سقوط أمطار، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب، والبحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ولله الحمد سقطت أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، شملت بعض المناطق الشرقية والمناطق الداخلية من الدولة وأيضا بعض المناطق الجنوبية من الدولة والغربية. صاحبتها أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحيانا على بعض المناطق، والرياح كانت خفيفة إلى معتدلة السرعة وقوية أحيانا مع السحب.
3: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
6: الأخبار من شبكة ARN.

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثلاثين من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 90% على الملابس الرجالية المصممة وفق الطلب والمقاس لدى إنفوي لندن حصرياً في دبي فيستيفال سيتي مول من 10 صباحاً حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير. بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: Сутун بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرامية إلى تعزيز مكانة الرياضة بوصفها محركا للتنمية المجتمعية والاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته وتمكينه من المنافسة عالميا. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مهرجان الشيخ زايد الصيفي الذي ينظم في منطقة الوثبة بأبوظبي، ويقدم برنامجا متكاملا من الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية الموجهة للأطفال والناشئة خلال الإجازة الصيفية. والتقى سموه خلال الزيارة بالفريق الإماراتي المشارك في المسابقة العالمية للمهارات شنغهاي 2026، وذلك خلال زيارة سموه لجناح مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني. استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الطالب راشد أحمد راشد الضنحاني الأول على مستوى الدولة في الثانوية العامة مدارس التكنولوجيا التطبيقية مسار العلوم المتقدمة. وهنأ سموه الطالب راشد على تفوقه متمنيا له التوفيق في مسيرته الأكاديمية القادمة. وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي أهمية دعم الطلبة المتفوقين وتمكينهم في مسيرته العلمية والأكاديمية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تحالفه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال متماسكا في ظل تنسيق الجانبين استراتيجيتهما تجاه إيران. وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز عقب اجتماعه بترامب أن الجانبين يتشاركان التزاما بمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا للأمريكيين وللسلام العالمي ولإسرائيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز بدعم عسكري، مؤكدة أن المضيق ممر مائي دولي ولا سلطة للحرس الثوري لفرض مسارات للملاحة. وأضافت أن قواتها ساهمت في عبور 500 مليون برميل نفط خام من مضيق هرمز، كما ساعدت نحو 1000 سفينة في عبور مضيق هرمز منذ أوائل مايو. يتزايد القلق الإقليمي في أوروبا جراء تصاعد أعمدة الدخان الناجمة عن حرائق الغابات التي تجتاح مناطق واسعة في إسبانيا وفرنسا، في وقت حذرت فيه السلطات في البلدين من موجة حر رابعة من المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع، ما يهدد بتفاقم الكارثة وتوسيع نطاق الإجلاء الحاد الذي طال حتى الآن أكثر من 300 ألف شخص. وعن أحوال الطقس في دولة الإمارات، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحو إلى غائم مع فرصة تكون بعض السحب ويصاحبها سقوط أمطار. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN راشد اليماحي من المركز الوطني للأرصاد.
4: بالنسبة لحالة الطقس المتوقع اليوم الغد بإذن الله يكون الطقس صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وغربا يصاحبها بإذن الله سقوط أمطار، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب، والبحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ولله الحمد سقطت أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، شملت بعض المناطق الشرقية والمناطق الداخلية من الدولة وأيضا بعض المناطق الجنوبية من الدولة والغربية. صاحبتها أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحيانا على بعض المناطق، والرياح كانت خفيفة إلى معتدلة السرعة وقوية أحيانا مع السحب.
3: ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
5: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، نبي بالتكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في اي وقت، انا اتكلم عن 2007، في اي وقت اذا القياده دوبها تعرف كم جيمه الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سالت عن النظام هذا قبل كم من سنه، وين راح هذا النظام؟ كان اول نظام لي بس حكومه دبي، يعني بالاصول ويعني بالممتلكات الخاصه بالحكومه. قالوا لي دكتوره ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومه دبي لتنظيم الاصول في الحكومه. كانوا دائما يقولوا لنا انتم تشتغلون في الحكومه، انت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني انت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
3: ضيفه الحلقه الدكتوره بشرى البلوشي، مدير اداره تنفيذي للحوكمه واداره المخاطر للامن السيبراني في مركز دبي للامن الالكتروني. قريبا.

0: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

باقي 3 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

عنده لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وتواصل مع الأصدقاء. صوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.